دائما. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعث سلمان من محمود الذي وعده.